شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dalam kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An Abi Hamzata Anas Ibn Malikin خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم dari أبو حمزة أنس بن مالك pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahum Allah. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Hamzata Anas ibn Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hamzah Anas bin Malik pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik al-Ansari kalau dikatakan Al-Ansari berarti dari sahabat Ansar. Beliau adalah pelayan

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع